مسروق وسحبه ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه وقال له يا عم انا اشوف من غفلك روح له دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي اي كحول.

الغيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن وان طالبه وبدايم باشر سماها يا